الرابعة المعجزون هذا المرات كان السيدة المعونة على السفر تلك الاستعراض قبل الدم وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة مساء في صالون العرية رحمه الله ورحم المقيم موتاكم.